أريد أن أتذكر، أريد أن أتذكر، وسأريد فقط أن أحافظ على كلمة وأن أحافظ عليه. 500 كلمة ولم أستطع تحديد ما أشعر به. إحساس بالكراهية الذي لا يحتاج إلى عصيان أو لا يحتاج إلى رسالة. إحساس بالكراهية قد لا يكون سياسي، قد لا يشفيني من خلوتتي، لكنه بات أنا أهتم به يوميا، أحميه ممن يحاول تجريده أو إصلاحه، أهديه كل يوم بخبرية جديدة، أخذه معي أينما ذهبت، انتظار يوم ما قد لا يأتي. في انتظار هذا اليوم لن أنسى ولن أتذكر، سوف أكرههم من عمق معدتي.

هل تدرى كم من يوم مسرنا؟ هل تدرى كم من يوم منير؟ هل تدرى كم سيجارة طارة شان انقطة بالألام؟ تركت المكتب رحت على المصنع. لا يا اخوي مش ندمان، اصحى احرص عشان حالي مش عشانك ولا عشانه ولا عشان وكمين مكان. كيف ده